كولومبيانا مغربيان ماجيناش بالنية حبي فوق الميزان ديكشي عيان باع وزطلان.